0: ترنع ومالك
1: ترنع ومالك
0: جماعة أرجاء والخوف ترنع ومالك مولى
1: ترنع ومالك
0: جماعة أرجاء والخوف ترنع ومالك مولى
1: ترنع ومالك
0: جماعة أرجاء والخوف ترنع ومالك
1: سكرفة
0: والخوف ترنع ومالك
1: سكرفة نك بوكله فينك
0: كفوك ودا بحر الانام يضيب
2: جنى الخوف والرجاء ترنا ومالك مولى
0: تجلى جمالك بكر كرمان يا خمجنن يا جاي هو سر سر الله سر وجودي مولى بعيون فالرحمن وغسيل
3: امام امام
1: وايد الشيخ
3: واو واو

0: Wow.
1: Oh, I see what's in the light. Mother Manny, but great man. خيار العالمين قل عدمي قل هو ملكيات ما تدخلنا لسمعنا ضرية الأولى وبدو أن تجيو وكل عاي منتظم الدنيا وغلان بي بي بي بي بي يا محمد
0: صلى الله عليه
1: وسلم سر الله سر وجادي مودة بعيون الرحمن وبسيرة مودة هو تذل الآي سر وجودي مودة
0: أهكاين
1: هو تذل الآي سر وجودي مودة مالك
0: سر الآي سر وجودي أدبك لواي
1: هو تذل الآي سر وجودي مودة
0: سر الله سر وجود مودة
1: سر الله سر وجود مودة هو سر الله سر وجود مودة
2: يا أموجو
0: أنا من الله
1: هو سر الله سر وجود مودة
2: دفني نبي دفني أنا من نور الله
1: هو سر الله سر وجود
0: والوجود كلهم من نوري
1: الله هو سر الله سر وجودي
2: من ماغي جوغي تي ليري يالا من محمد
1: هو سر الله سر وجودي
2: مبيندي تي ديسيب ملائكا ني تك جي ني نيغي جوغي تي سما لير
1: هو سر الله سر وجودي
2: موي حقيقه الكون موي عين ساتي عباده الله نور الله ييب نبيكو داجي
1: هو سر الله سر وجودي
2: جامانو بو خاميني الله نور السماوات والعار مثل نوره كمسكات نور جوجك جي نور الله لا نور نيارل جي نور رسول الله
1: هو سر الله سر وجودي
2: موتا علاج مالك انه اذ اراد الله نشأتنا أبا

بخط بلقوم من الورن أنتم إين إذن صيوم وتير الشر لم يذمي أي قرن يونا فيدي نيونا جوغي مكت المكرمة نانا نيونا نيونا قرداي نجير ديك سكلا يتك منو أوفاتي mune xawma ñu dab len ci yoon bi de waye buñu xasse jéggi territoire bi bu dugg ci sama souf de piccam ay munaw tim len ma daanel ko la tajidanna asadan nas adawa lil ladina amanu ladina khalu amana ay yahuda wal ladina asraku alquran la lam gi qasmu la ñun gi tawtit la yagna مجدان ما فوق فك شي عرب دي نوي سين ريك غيسكو فوغ لين باتاي دا ngay لين دور كو جوت يالا نانا مصطفى بولام باتو خيت ييب باญو داج تدوني جوليت دا فك كي سي گنا باญ جوليت دي يهود يهودا گنا باญ جوليت اب نصران moko gëna bañ sax mushrikina yi ñoo leen déssé mu nak la tajid damna lil ladina amanu ay hudda wel ci nasra so lambato da fekk ñi gëna bañ julit te duñu julit ñoy yahud yi ak mushrikina yi way nak bo tourné di sét ñi gëna bëgg julit te duñu julit moy ñimaalay bëgg wax wala tajid damna azdum mawadatan أقربهم مودا للذين خالوا أننا نشر سالك بأن منهم قشيشين ورعبان وأنهم لا يستكبرون دال الفك بولان باتو نيدو جلد دا فك نيسي غنى بغ جلد دي جلد دي تبا بنصرة لكو يوبي الولو موي دانيو أم أي قشيشين ورعبان أي فوريك جانك أتنك أم نيو جيكو بوخن لا يستكبرون دوني ريلو أدي الحق تي دق بني جيسي دق دوني ري واجي تخونا جيريكو وخ ويسا سميو ما انسلي الله رسول ترى حين تفض من الدم لين نارين بوغين دوغي سي سوف سي لو ياغي ياغي ياغي ياغي بيتيم اي دوتول ناو تيم لين تا دانيلو مكو ني ديم فا رجال

ما كساي دام ومو بسيران وانا سيران لتوني وبلاي ورسوني وتأثيرو وتوقرو وتسكرو وتسكر دلواتي بس كيف لين يلوح يواي واو وتلك القرية على كنا ولا ما سنمو وجعلنا لمالكين موليدو

0: ngi deglu allodakar.com.
1: وشيخنا احمد التجاني وصبي الله ورضي الله عن شيخ التجاني ومن لنا اليه وسيله ورضي الله عن شيخ التجاني ومن لنا اليه وسيله ورضي الله عن شيخ التجاني ومن لنا إليه وسيلة ومن تعلق بالأذيال قاطبة صب علينا إلهي صب علينا إلهي أكثر الغسل صب علينا إلهي وكل من طلبوا صالح دعوتنا واعظهم بالإيمان وقل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضا فاقبل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضا فاقبل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضا كذا أصولي وأحبابي أصولهم عممهم رب تعمل ومن لنا محسن ومن نسيء له يا ربنا ربنا يا واسع ومن لنا محسن ومن نسيء له يا ربنا ربنا يا واسع وما نؤدي من الأذكار جملتها واقبل لنا به ميقات ألا يا رسول الله يا أفضل الورى صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك وحجتك الترابي ألا يا رسول الله يا أفضل الورى فنحن في ضيق ولم نرج فارجا سوى الله والهادي صدقت على ما قلت في عود ديننا غريبا كما في البر يا إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل ابتلاء إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل ابتلاء إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل ابتلاء نعض عليها بالنواجذ مثلما في قالب الفرصان يا شيخنا أحمد التجاني ملجأنا على الوسائل الرحمن يا شيخنا أحمد التجاني ملجأنا على الوسائل الرحمن يا شيخنا أحمد التجاني ملجأنا على الوسائل الرحمن هذا الزمان زمان هذا جملتنا في كل يوم بما نفعل وأنتم الحسن في شيء نحاذره لكسرتنا بما نرجو وأنتم الحسن في شيء نحاذره لكسرتنا بما نرجو يا شيخنا أحمد التجاني ملجأنا على الوسائل الرحمن هذا الزمان زمان هال جملتنا في كل يوم بما نخشى وأنتم الحسن في شيء نحاضره لتسعدنا بما نرجو يا الله عن نجزيا للشيخ سيدنا الحاج مالك ما يرقد بلغ له كل مأمور مرقيه على مراتب آل الله وقويا روحه على إفاضة أن وار على صالح واستعملا روحه على إفاضة أن وار على صالح ووفقا أهله بمهد جودك للقبول يا ربنا يا رب ووفقا صحبه بمهد جودك قبول يا ربنا يا الله بما يفيض عليهم من معارفه ومن مواهبه يا الله واغفر لنا ولكل المسلمين وفي هذا الطريق امنا واغفر لنا ولكل المسلمين وفي هذا الطريق امنا وشيخنا ومربينا محمد الهادي اخي الصدق والاخلاص وشيخنا ومربينا محمد الهادي اخي الصدق والاخلاص بجاه طه عليه سلم على ال وسلم وسلم إنا إليك يا إلهي كنا من الذنوب إنا إليك يا إلهي كنا من الذنوب بك ومنك يا إلهي أولى كل ما من بلخان ولا تحاسبنا بما علمنا ولا تعذبنا بما إن لم تعذب تائبا فتمنا ولا الذي قد تاب إلا شئنا فما أتانا في الحديث عنك وذاك يا إلهي على الذي منا مضان إنا ولا نعود أبدا على الذي منا مضى ندمنا ولا نعود أبدا على الذي منا مضى ندمنا ولا نعود أبدا فعفوك الله العظيم عظيم مما جنينا يا عظيم وعفوك الله العظيم عظيم مما جنينا يا عظيم وعفوك الله العظيم عظيم مما جنينا يا عظيم يا أولا يا آخرا يا ظاهرا نور بصائر عدت جل جلاله بجلية يا راضي عن ذاك الولي لا يبتلين الله جل جلاله بجلية يا راضي عن هذا الولي لا يبتلين الله جل جلاله بولية الإعراض عن ذاك الولي اللهم إنك سلت علينا بذنوبنا عدوا من غيرنا بصيرا بعيوبنا ومطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نرى اللهم آيس منا كما آيسته من وقنط منا كما قنته من اللهم باعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين المغفرة والجنة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا منك في حياز من يعيش وحفظ عظيم من جميع خلقك متمتعين بكامل الصحة والسلامة والعافية معمرين على الاستقامة والهداية والتمسك بالكتاب والسنة وخلقته وأبوال شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه لا تاركين ولا متركين ولا متروكين ولا مسلوبين ولا باتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين حتى تبلغنا آجالنا معافين اللهم سهل الآمال وأخر الآجال اللهم يسر الآمال وأخر الآجال اللهم يسر الآمال وأخر الآجال اللهم سل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة واجعل لنا ثوابها عالية لكل من له حق علينا أو على والدينا من بهيمة أو إنسان بأي صلة الله اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا حقوقك كلها ونب عنا في أداء نصرة غيرك كلها من خزائن فضلك وجودك وكرمك لنا حسنة اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وشرابها الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: دخل الملائكة أبواب السماء فتحت سفك واصف نجد سنتا أن أتيرو أجد بخيرو خير البخور ترول أن لخوش أسماني جرمي نجد ليرو مصطفى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في سجاجتكم سجاجتك أنها كوكب دري ليري كي دني جوليت موي ليري يالا فيني كي زاير ني بخت دي بي ليمان بي الاسلام بي بي الاذان كي اولو تسوف نيوم الاسلام لي ني جيتال شريعه ليمان لي ني جيتال واي لير ييغا خامني موم لا نو وون مو جاكار لوك يوي كي دني نيت ني موي جانت بي وير وي بي ديوي جانت بي وير وي بي ديوي الاسلام الايمان احسان نانيو جاخلي نانيو داخ بونتي اسلمان ييب مسلو بيكو سون بروم دخونا تي قديم ñaar yon lañ ko ubbi tejj ko benn bu gané adina am sama soppi bi benn bi ubbil ko ko pour mu gané ci sidaji malik ne yow mi bëgg xamné bi té mal non ya qais al bahri li ashdaf bu traversé ti geej gi indié sama dënn bi bo mu ci déglo daratum amna fa sax nga xamné mami nabi yo xamni biha nek ci bir xam xam boma degge lo duratun aw farafan ci wo xamne ala mo gëna leer minal gele bi ci dëndu sëriñ ci gis dañ la degglu mu na dina wax dañ la degglu mu na soxlo mo wéxal soxlo uma neexal waw guddi gi ñi fa be leer gi mu war ñew nak ci alimul nashi ñi diko wax mu jëb mu alimul mulki lu xew mo ne ci ko suuf ñu na waw mu ne dañuy yéene na ne ñepp yew bu kenn nelawati nañ tal ciuray yi dak ci ciuray nañ ubbi li kolin yi ta lalat darab yu bes yi yi endu won ci lal yi nañ ko lal yi sa jadi won ci der yi nañ ko lal yi lolo xel ci suuf ay kat malaika ñoomit nañ yu boba sama yeb futi ak ak lan kaza jinanu bunti ajina yeb ubbi nañ len ma di lay yegal ne wonoru shamsi fi idami ki taxon ñuy nit mu ngi bëgg ñëw nañ ko yokk leer jant bi yokk nañ ko kërok juróom ñaar fukki junne degere leer ngir dikku mustapha wa goor salaat ni waaw kon nag sëriñ bi kaar xërëm ak turu yàlla di léppam maag mawda sax waxtaan noon yoo namutati Mansour Mbaye ci yërëm ko mu bañ ñu ak coono tey bi waaye nag gaa yi la ma leen waxoon waat naa ci màggu yàlla ak baaxaa yam ak suturaam gis yi ñu ko gis ci heure bi rek doy na maw heure bi mu ñëw ñu gis ko rek teg ko bët doy na nu ak defar ci ko wóolu kon nag nu may ko mu sànnanteeg ñun ay baat mu jéem Mustapha delloo ji ko kaar mu noppalu ko yàlla na ko fi yàlla doolee yàggal lu ëpp li mu
1: fileeko sunnata man law laa umaa

0: du coup, quoi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallama ala habibihi sayyidi al-mursalin wa khatami nabiyyin wa ala alihi wa khulafaihi wa ashabi al-ghurri al-mayamin wa radiyallahu an ibnihi wa khalifatihi wa aminihi wa warithi sirrihi صاحب الفيوضات الربانية والفتوحات الإلهية سيدنا وشيخنا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله عنه وعن آله وخلفائه ومقدميه وعن عبده وخديمه ومريده شيخنا الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وعن آله وأزواجه الطاهرات المطهرات أم المؤمنين وأبنائه وبناته وأشياخه جدنا الفاهم ميور وشيخنا وشيخ شيوخنا وجدنا أبي حفص الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه الطوري القدوي وعن سيدنا وشيخ شيوخنا أبي الفتوحات والبركة والمعالي الشيخ محمد الغالي رضي الله تعالى عنه وعن شيخنا ومولانا عبد العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعنا به وبجده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضا لا سخط ولا طرد ولا صلب بعده بمحبته وجوده وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: السلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته يجب أن يكون هناك حاجة في الحاجة تدي كو سن تدي كو غرم دي كو نيانا ليال
2: ني مجي نيو با الحاج ابو صاخو تدي كو سن بو با
1: زاده الله علما وفهما وفيضا وعمدا
3: يينا نجي دغلو allodakar.com
2: اكيف ديكي كو شارع السنه تسلم واتكو بي جاي سيدي صلى الله عليه وسلم
1: واطال حياته وجعله ذخرا للاسلام والمسلمين بصفة عامة وللتجانيين ولهذه الطريقة بصفة ولأهل الشيخ الحاج مالك بصفة خاصة
2: يلا مايكو كل قدو كي تخوي الإسلام بباخ أك تاريخ بي أك جلتي يب أك سنة كي درجة الحاج مالك رضي الله تعالى عنه أك جواتك
1: بكامل الصحة والسلامة والعافية وبلوغ الأمانة
2: مباركينك يرغم السك الجم السلام
1: وكذلك نطلب لجميع الحاضرين والغائبين من عرفت ومن لم أعرف ومن سميت ومن لم أسمي
2: نيلك لونك ميكون يعني بولي بتيو نيب مك أقدر غور أجيب كمو تدكترم أكمو تدكترم كمو خم أكمو خم
1: بجاه سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
2: نيان دوغل يالا كو يالا ماتال كي ييب داراجو سي يالا محمد صلى الله عليه وسلم
1: بوك يي في داجي ييب ني وا جمعيه بي اك وا اك دوائر يي اك مولم بوك يي في داجي ذكورا واناثا صغارا وكبارا اسلم عليكم وازوركم
2: ني بوك في داجي ييب جمعيه بي دايري مولم ييب gor ak jige mak ak ndaw ñoom ñep mu leen di jëtal nuyoom ak ziara
1: di yeesalit ko dara gi nga xam ne moo doxoon ci suñu digganteey waajur seeni waajur ak seen baay seen maam Seydil Hajj Malick
2: radiyallahu anhu di yeesalit ko dara gi nga xam ne gii mo doxal di denté wajul seeni wajul
1: ak ko lu mel muy walu ngor ak diiné kep du la wax
2: ñu and ak mo ci yow mel andama muy walu ngor ak diiné kep
1: di liggéeyal yalla
2: di liggéeyal nak yalla
1: ñi mu bokkalon aduna bi te bokku ñu tariixa ñoñi ñu ko doon liggeel yalla
2: ñam mu bokkalon aduna bi te bokku ñu tariixa ñoñi ñu ko doon liggeel yalla
1: ñom ñep
2: ñom yep
1: ñi andon ak mom bokk ak mom tariixa yi and ak mom ci bëgg bobu liggeey ñu di ko jappalé mu di leen japp
2: ñi andon ak mom nak tariixa bi te bëgg bobu liggeey ñu and ak mom mu di leen jappalé ñoomi di ko jappalé ci bobu liggeey
1: ila an laqiya Allah subhanahu
2: wa ta'ala ne lolu nak mo sax dak ñoom mel ci ñoom bañu daj ci bon tawaraka taala
1: wa taraka al umura bi yadi khalifatihi wa ibnihi al sayyidina abi bakr siddiq wa sinbihi al haj ahmad al mansur radiyallahu anhu
2: ne be mu ngir momale mu jeje tek ci loxo ci abu bakr si khalifa radiyallahu ta'ala ak mbokam ma sayyid al haj mansur radiyallahu ta'ala anhu
1: di ci liggey ba mu soob yalla mu jele len
2: ci liggey nak ñu ci wo melo ba mu soob yalla mu jele len
1: ñun ñi mag ak yeen ñep mu bokk ñu jaboté ngir momu nek ci suñu digënté ñu diko doxanté
2: né mom mi tok ak ñun ñep mu bokk ñu jaboté mbir mom nek ci seen loxo ñu diko doxalanté lay ko daan doxé
1: kon nak lepp lu ñu jëf seen gannaaw yalla nako yalla yéegal ci seen jëf
2: kon nak lepp lu ñu jëf seen gannaaw yalla ko yalla yéegal ci seen jëf
1: yi ñu ngi yaakaar na yalla dafa dana ko nang ndax moko fabal moko fabal bopam
2: ne yakane inshallah yalla na ko ci yegal ndax yalla na ko fabal bopam
1: bismillahir rahmanir rahim waxuma ne kat nangam dama ne damay beug netel wax yalla bi ñaan
2: waye
1: bu ken dem ne abdou ne suñu jëf
2: dede wax yalla la beug netel ni muy terele waxam rek lepp lu wax mu ko tek ci wax ci mom tabaraka taala ak yalla bi sallallahu alaihi wasallam
1: suma ko waxe ba nopi mag yeen ñep nañu andondo wax ne yalla yalla nangu aye bi le yalla na ngeen digi mbiccam ci suñu ko
2: ne su ko xeba na toy mom ak ñun ñep nana bokk wax ni ay bi mu jang yalla digi mbiccam ci suñu ko ñun ñep
1: wal ladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatihim wama alatnahum min amalihim min shay wal ladina gañ nga xamne amanu gem nañu yalla imanan am gem kamilan budi mak budi aji mak ci biti ak ci bir ak suñu wété ak suñu wétali ko suñu dendal ak suñu yéwo suñu yéggo suñu dalé
2: né suñu né gaña xamni ñu gëm ni yalla gëm bu mat ci bir ak ci bit suñu yété ak suñu wétali ko bu ñu nelawé ak suñu nelawul yépp
1: wattaba'athum tarroy len ci loola wattaba'athum ta top seeni tank dhurriyatuhum bi imanin naqisin ci gëm go xamni minimum la ci seen gëmu mam ya yalla ne damay fa yeb jaxase ko ni peñ buñu seññe ci ndox wala ndox mu ñu soti ci kaw pe
2: ñi nga xamni top reuy leen ci bu mel gëm yalla ci seen gëm yalla da mu tuñu gëm yalla yi mat ne suñu borom ne dama yekati seen gëm gu mat mat mat bi gogu la yegal ci gëm yu mat ya ci wajure nangul leen
1: li tax ma fi rek non
2: ne li tax mu fi rek non
1: li yakuna سهل المأخذ والفهم
2: ني غير لك مو مو نيه ديغ تونو مو ديغكو ديغ لو خامي دانك مانا ديغ ديغ رافا
1: واي ديفنا دانن كو ورا گم ناخ امنا كيس بو غوفرمان بي ساك ني ديكو تودي
2: غوفرمان بي امنا كيس بو ساك بو خامي جي داي كو ديف
1: واي سوريول في حسن باي دي لغي حسن سامب دي لغي
2: ني واي اتو سامي دي
1: كيس دالا
2: ناخ ني كيس دي فاميليال
1: waaw ndax ay goné duñu fay seeni waju té fekk ñom ba lég dem ñu école lu ngi
2: ñu yoon nak tuuti yo xamni ñu ngi leen di fay té dem ak ñu école sax ko xuma la liggé
1: xana da ngeen ko war gëm kon
2: né lool war ngeen ko gëm ci suñu borom tabaraka taala da ngeen ñu adina mel ni ak ma yalla
1: ndax luñu lepp luñu tuddé nguur
2: ndax lepp luñu tuddé nguur
1: yalla ng ko fabé ci nguuram térélé ko doma dama yi barakatu sayyidina muhammad
2: yalla ng ko ci nguuram ko tere ko dom ade ci barki ci yalla muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam waye zahir rek la len ci dox
2: waye nak zahir bi rek la len dox
1: ni bour deug deug
2: ne bour deug deug
1: du rentrer hôpital
2: du rentrer hôpital
1: du dem cabine du
2: gem du gem
1: koko nak du kenn illa allah
2: koko nak kenn du sun borom taala
1: allah subhanahu wa ta'ala هو المستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه. لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله سبحانه وتعالى. mangi dem ci docteur Mustapha Sam ndax mo fajj
2: mangi dem ci docteur Mustapha Sam ndax saw mo dafa fajj
1: mangi dem ci Assane Sam ndax mo lebal ma nanga
2: mangi dem ci Assane Sam ndax mo lebal ma nanga
1: mangi dem ci Mansour Mbaye wax ci radio bi ndax mo waxal ma ñu deg
2: mangi dem ci Mansour Mbaye wax ci radio bi ndax mo waxal ma ñu deg
1: li nga wax Mansour Mbaye
2: ne li wax Mansour Mbaye
1: ak li Mansour netti
2: ak li Mansour netti
1: bi radio bi lata
2: bi radio bi lata
1: bi aduna lata
2: taw
1: bi nit ñi lata am
2: bi nit ñi lata
1: kana zalika fi ilmi llah
2: yoy yeb nek xam fu mu yalla dekk li yeb bam lata
1: mu tok ba mu sop
2: ne
1: mu door ko
2: wacc
1: fondement yépp
2: ne fondement yépp
1: ma nga ci dem logis tay fekk na fondement ko dem
2: fekk fondement nañ ko dem
1: waye iradatullah mi ngi door am pour lolu taxaw ak machi am waye qudra ba lomb na ko
2: yépp nam nam man ma sunu borom ak tobere mi ngi door am waye nam ak nam waye fekk lolu am na dem
1: kon nak am pour lolu taxaw ak machi am waye qudra ba lomb na ko
2: yépp

0: الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال اقلي مالي الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال
1: واه بس دي ويا بلا جزاء
0: اكون بنا الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما تشاو خريب كان كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال جيت بقولك فريجور فريجور فوق بنت جاي ما مشى كادم فال مام شكات الشكال بدل شكات الشكال موتالو من جاي تسار من جاي تسار موتالو مامو سارن تنبي مامو سارن تنبي موتالو انجلو مامو سار اكبو كامرا سار مو مامو سار اكتسي مو مامو سار ابلاي سار سندر باي شفال مرين جات مامو سار انتم باي مبابا بار كندري بي فام جاي مام جيشلن بنور مامو سار مو فاركن جو فاركن جو مو فبوك مو جالي بسا جالي جاي وليو كمبابا دسي جور جنب جور دسي جور انتان جون دسي جور fari jion dara jor awa jion dara jor law bay mo ciatum dara jor law gan ma nga je jollo ci ndombo yaram ma tay ma nga je jale wadi musima jom tay ma nga je keur mbay ma jor sara jor musima jom tay ma je jale wadi koko atman dara fa atman dara ma gamu dara fa jor dara fari jor dara fa dara fa mbab chamaram chefu yasirim sutu mbay gu ngay demba xuri demba nang ci demba jele demba nang ci yamal na ci musudo nangu jannali mbay yo fara fanta ma ci dagamal ndal ko di bermanta gogol la